0: دريت نجا عن ديون يانزر بيت بي موقع تنصبي
1: بخشيز نمو چانا نمو يران غتي تلجين ينو غيران دي زيكا اكسبار يوت بانا زم سيغ غزي ري كنا دي جويت بني غتا غصق وسنن لاغا اچي نمي غي اننا غصوك لخشيشيك اننا يوت بسام زي خاقشان دوك نمو
0: منا زرري دوك شو غتا غران غها لخشيشي لوب سيوت بامنا زرري دوك چاهي تلالين ين يا سمجاز ين يا بجاز لشي من دوغن دوك شو الوالساب نان يا زكاتي لاشي كوران اننا غصوك لاشي اننا رانغي تايلند پو مدبستان مزری تو جو غتان لیکر ماتو پا جان یها لخشیش باس جان کمایک پا منزری تو جو تاکی غتان یان چا کر ما با جان کم به کم شانس پا منزری
1: چا زبنا غتان هبو دی نمزا و غتان دی توس پ نو غتان منگای دور با چی شی کورا ان ما نا گون چلن چی کورا ان گون چی رین چی کورا یو نا کدون غتان هبو جان نا زن زل کر با مرگوس پنا غتان فایده تو بو هبو
0: کس جو بخشیز من فایده تو جو جان لخشیش یوت پا یادونی کنا فایده لن مزری تو غتان ها ذو شس يوتي دالي توكسيان ملابم جان دنامين انكي لان ران لخشيس بو يوتي دالي توكشاس بو منا دنوكسان ان ران لخشيشي كاتوكشي ان ران لصاب سير دمو باسي دوني كنا فايدا لن ميكوشيش باچا جو غوشاهي كاتوكلاشي ان حلالي كاسو بين جو غطان ها سمچاشي ان ران مهنة تيكا باسي كا غلط لاشي من سمچاس بو بحر لان غطيس حديك تان ستمنا يعني نان توكسي تمنا غاتوشي ان يا ساتات سو سكيات بوغيتي ران سات هاز واز تفس سبزي اوزي تونا تشيبانا
1: جان او ما كوراشتونا نور بالا يوت نكاتو
0: اچار واچار شونا تشيبانا جو ران مهنت باسي
1: مشكور كورا نا دوك زنمان اتي هبو نوكري ميت با نوكري خردان سما دوك با
0: داران دين تور بان نوكري خردان سما مي دوك چا جو نين مي سپو جان كات لخشي شو نا دي كا انت لاز بي كوشش بچا دونا اتس غاتس سمها ديكا مهنت بچا اور يان چان فايدا في
1: بالكل چا چوك چا لا لاس بوكنا يان شيل سابنا كدو دو لون هجرو دو فرا هم شيت هبو مخشيز نمو چانا ني دي يرا سب سي پهلا دي تيلرينگ شوق پنم سو يرز گاسو شي بسل سس بين را چي كنا يرا ها دي تيلرينگ شوق سو دي سکول چي يرم ولنا
0: گاسا جو مخشيز نا دي چن سينا ولا بشوق بين جو نا سکول تا مي نو قيون سي كان مون سينا پيپر كات كون سي تن شي كات كون سي زاش كاتينگ تان سي گون چون چي ديزاين و زن تان سي كاتينگ تان سي چي شوق چات بين جو اردونا پرانا زمانے ہر نانگا مطلب مشین رے گورنمنٹ سے پرووائڈ پاسو چوک دے کنا او تے سنا دے مشین اونی کا مطلب کھما یوں سنا دچا رس کا تو دین کا تے کیوں سے سبت پنچو دچا سیمین چی کا او تو
1: سلیش ٹاؤن چی
0: کا سس سلیش ٹاؤن سے دچا سے بے شوق جوت پنچو
1: بخشیز نمو چھنا نی دے کنا را دی شوق پو ایران دن لا اگے سو سے را گس بس ہا دی دسمبر لو سے رز دیکھنا گس چھ بس رز دی ٹیلیشن گوزو بس
0: kasajo te kananga ti shok po chin song te kananga sa 12th year gabna yang masil ba ngari skill po malab den de koshish ba jo age ke re koshish ba sam te kananga sa rct center zan chinga ti sbi rct te ka center jo thang ka ka sa o te anuk song min nga ek mahine training ta mat khosh tailoring ang tang nang ate sik sa na ka sap na jo beauty parlor ya tailoring ya lacha ji ya mana
1: number
0: o sa na number sap na chil sap na yo chu ka جو اتے کنا انگس ایک مہینے ٹریننگ دس پن جو ٹیلرنگ اے تے کنا انگا مطلب دے انو ٹھیک پاسے لوپس ایک مہینے انو کھا ٹرین سون کا ساتھ تے کنا انگس انن انگ چن جو کا ساتھ
1: چنو کو اس گا چھ بس سلسلہ بن تو کی انتا پہلا ٹیلرنگ کو زو پکا دنا ایک مہینے انو پورا ٹھیک ٹھیک پاسے لوپ شو گندو یا من بیسک چیز سب سے جاں دو گا چھ شک پاسے انتا سلسلہ بن تو
0: جان ای شوق نہ دنا تو جو کا ساتھ کو اس نتا مطلب بیسک کنا منا شوری کنا سلسلہ بن تو پیپر کٹنگ پیپر پر کنگتا کٹنگ تان چون تو تے کنا نتا ایک میٹر ریز رتان سے اوتو نک ٹرائی بچن تو گران تھیوری ان چاچو کا سدیا ایگزام ایگزام چن تو بیا باقی آن لائن ایگزام چن چات باقی دی نتا سرٹیفیکیٹ پور ڈیولپ مام لیک سنا فائدہ تو شو ایک مہینہ نہ لیکن نتا سب کھن شو گت کھن لدیا ایک مہینہ پورا ٹرین چن تو تے کنا او کسا دے کنا نتا جان فائدہ چن تو جو جان ایک تو چم چل لوپ سیوت بنا دوناتی اچھا نو میگا ان نتا مدد چی بچا چن تو کوئی بن چن سم سی نا زن سو innang gunchan semse yanga tirhindu innang harang sleni semse de kana ata faida do pashwa
1: bakhshiz no mo chanani de kana era di training po thop pinchuk gyok sene ra shok ga insan chi habu ran shok chi ka tot na ka to ga chuk la shi inna ka to samun ambulofshes indo and the shok po ra is koshish ka to bana ka to chanani de kana era training po de kana ra shok chas pos bas era di sol la tailoring anu kha nakhsal las ba chuk chanai ras gozuk gomo gomo ریگا تو شی بس چی بس سیمز ڈریک ہا کسٹمر سگی گون چیلنج سا یا ریگا تو شی بس شروع بس بین
0: ماتسم جور